0: بيد أخوك وبي حي سيد اشتر.
1: يا سيد الويش يا أبو زيت يا ريس يا مصيد سمعنا اسطوانة بنبي نكون من صوابعك الحلوة.